أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

قال الله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى نتي سنلوك سلمانو نرفا نري كربو تنجيب رانسيكا تنجوك بيه نتان ليو سنتين غا لسجي ريخسيكا نتانساتون من مهنت مدنا نرفا نري كربو متنا دلسبو يان لبيربي لسجي قوي من دو فرزنا مالا كائنات علي بن ابي طالب صلوات الله وسلام عليه في حقي كسل بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم نرفا نري كور في حساب بيك خدا كان لا شزده بين

سكت بانفيا درنتي برنامج بلان ين جوت بين برنامج تشكن بين من محمد حسين ميديا مويس ناف ام شانل نكدينا كاشواني كاركيل واسبوتو سوتوردون تشندو كسدا برنامج ين مزات اتشين مانفيا دي برنامج تشكن بين زهرا بانو مير

Шархабе се сан сон се фетна Масжиди Крунг Нахпучи Цигняли Цук. Ден Нахпучи Цанга Чарфа он се Чарпи Шиди Нашоре Ливеран Масжид Пуянук он се Цук. Дю Тон се Коллеги Гамгин Сун Кури Одон Пуянук Лак Чартанас Куанес Куан Лазец Нга Чине Бат Насибин Цук. Цанпо Гангма Нахпучи Циги Мина Эбадет Бендукс Дю Падунла Нга Цокс инсану пуи эбадат янук шерик бетпа. Дирин цанпу нахпу чи чиги, яни хо ранми люкс янук нас эбадат бен люкс. Лихаза ди риакарив, ди не чангмен сифат чиген сук, ходас натан ди шитина, сун сахат пуи питофиг на насиб шалук. Ихсан ба янук жу, ходайр газгу сури нахли янук, айн намбар ргубчину касал бюнгат, إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني خداي الجزو عادل إن عدل إحسان بخن إن خداي الجزو ذي قانون بو نعتن له سبوس زير سكالت. خدا سكال فون ينتشيك نور بيوس زير با. يعني إحسان بيوس زير سكال سيد. ديون عتي فرو عدين يعني كن نورون بيوس زير سكال بو غنين سكير زير سكال بو. نور بيوس زير سكال بو. يعني دي بايانوك سمرة الحياة جلد دوون بيانوك تعريف آغا شيخ محمد إسفحاني انسوجو مصنف بو لكتاب بيانوك أسال بيوات دي إحسان بو تشيشيكين دي سمرة بو دنيا آخر نسوينوك توباوات لهذا بيان بنا نغطان السير في عبادات بو هندولا شاعر سيزيناجو عبادت بجوز خدمت خلق نیست بس سجاد و تسبیح و دلق نیست یعنی سب جای نماز که دوست عبادت باسا عبادت من خدمت خلق باسا عبادت این زیره یعنی احسان قسم سمی که لجو قولی تک فعلی تک مالی تک احسان قولی دین مسائل سبو شریع احکام کن سبو دست چکن لاش تخفمت یعنی ده احسان پو احسان گنگما پر گلبین چادر بنا آدم جاهل شکن منزل پوی کن. کلا گاسو دین احکام سبتوک گویا کو زنده بیاسین. و من سوره مایدی آیت نمبر سمچون انگیسیانو کسل بیمود جو و من احیاها فکان نما احیا الناس جمیعا. یعن گاسو چگیسی سو چک سمچوکس ناره سوق فود تنسنا یا نوی لمشتن لمستان ناجك خس ميغان مخصون چوك فنات سخصين امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اسكا سلمي من علمني حرفا فقط صويرني عبدا صويرني عبدا يعني قاسوس كلا كلمي اكتبتوك نا ناكوه بلان سونسين احسان قولي ميوني بلانوك دعا بيوين بغزين نتبسونا كويمينا شفاي دعا بيوين فقيرتنا كل وسعت سنزل دعا بيوين گرفتاريتنا نجات سنزل دعا بيوين قرزنا بلونيتنا بلون كنغوخش زل دعا بيوين سفرانيتنا ننمت سنمت ننكاميان لخص تنشك زل دعا بيوين احسان قوليانوك واز بيول جهتتانمو خزان لامپوی کا هدایت بیو زلالت گمراه انا فیومو و ذکر فین الذکرا تنفع المؤمنین زیر قرآن انکسل بیوند یعنی ایتو فیوم تا چتکی کا ایتو جلتا فنکه یت بی مؤمن کن لا چک پو شفاعت ان سفارش احسان نی پرسنون این چک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسکسل بیوست بهترین صدقه پو صدقه زبان این شخص چگی جواب بیاس صدقه زبان گاو اینجو کسل بیوس سفاریز بیو یلخن کن فود تنگمو شقه شک پیشتی نسترومو نیسی رسیو احسان فعلی گاما نلقبا لإحسان بیو دو این لو چپینو فخصیتنا کلا رخ بیو کدرولین گوین یتنا کو دلیل نمزیانو گریجون یتنا کتو